104 راديو دائما اللي اولتوا نوش شوت برا تاي راديو لاتين داور شان عين بليزن يوري قاي خان يوري ريسكوات دي دات ايو ايشيك ملچو اسيو واتي ورس برس ايت ناتو

0: Halima tua Jehusa minha vigina Jedu ezul el homi avalush Hali elu avalichi Hay uzina çulde hibye Jedu ezul temuz vash Ha hayde etil eli tiva tuderi Hula halha Jedu ezul tahastush
1: ويمر بو عليه الصلاة والسلام والله ما نقص مال من صدقة ضيب أشاغ ويشأل الله ويمر عليه الصلاة والسلام حديخني يوش مداتون أحساق دلر ساغة بصول دنيح انزر دق عبادة انزر يق يليشم دو إذا حسن و بسوش وستگن اغادر ناق وستل داره احتن حشت و دعای بر احتن غیل الیلچین احتن غدر دال قرآن چاوگ امر دینادوش و تعاونو على البر و التقوى دال ریز و شمان تعدیک شمان تعغوشی ناق وستل دش غوش غدش خلوش اهل اساغن هم لش خلوش وش وستگ تو ساغن هم یرسین دیخنی ایش سخلر بلگل دش پایمر علیه صلاة و السلام وین الاق ملیکش دش دل دع ملیکش اول بوخ اللهم أعطي منفق خلفا أبزن دير ساغن هم لش ورش ورستيق بغدي سندل دهنا بركة ديع إدية بديع سو واقع إز دهنا أخولي وأعطي ممسك تلفا بزن دير ساغن هم تلوش ورش ورستيق بغدي سندل دهنا هلك ديع زي دي أحسن أولي دعا دو ألا أوصل مبدوخ هم دو إذا ساغن وهم يلر تاني وين ويقع دك يوش دو موحش دلح دله الله دار حكيس نعديس نيك حون كيز خياتاح حكيس نعديس انشنخا بركة دير دوحونا حخلش الله ألسم اي بركة ديش وشي الله دير والدير فأمر الله عليه الصلاة والسلام داو مرداكم بصدقة ساغن هم يلرتاني شي مكش بوتشان غدر شي مكش بوتشان دار بلغلوش الله وي تونكش ورش وستق دا قالت تنت اير ساغن هم لقات عن ساغن هم يلشه احسن لا يوش دون ملغ لا خالق احسن مرغ دل سنة تندربا مثل يشدو إذا فأمر الله

عليه الصلاة والسلام ذبوا عن أعراضكم بالصدقة شيء سيلر ديلوش ساغن هم يلر تاني شيء تسألر يلوش ساغن هم يلر تاني أي عادة يح أدم همان جوخلش دخيس لوش سخلش ويهو أستغخ درمسكو دوغ عرجو تيسو أولت إرشتو إي حلول كولا حجرغش ناغي حووش وش ناغي حاني تأمتلت بوغوك بأمر ساغن هم لوش خلح كيف قدش خلح بوغوك بأمر عليه الصلاة والسلام بأمر بو عليه الصلاة والسلام إنما يستزل المؤمن يوم القيامة في زل صدقته قالش إيه مش دينا بصوبستك أسمحشر ميدن خلوانخ مارخت أبالين نيه حيش خيخ واش دامن شوح إن غيح خروقز سنت أخضر عند الموخر دوحون ألشا سو ديل دو ساغن يحتر عندك في الدقسن خيش حديثة على الله بأمر عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ غضب ربي وتدفع ميتة السوء لش دول ساغنوا ديل إغزلوا دايوي حون لش دو ساغنوا حوالر بيرتي دوحون حووش ولا رخدوخ

0: Peygamber aleyhissalatu vesselam çoğu samoyin humdu ize şey çakı berti kiler deyle diyalur daima el innama la'ma bil khawatim şu çakini hac hırışın şu kıda doğuştul hala ايخر تعدك شو تشقينا تاريخ الدرشدوشون شو تشقينا يوش العمل يوش اوجر حيس بخير يوش العمل شي دلر ايمان شو عدي يغلوش دائما ديلي بوش دقوي سيجدنا وقف امر عليه الصلاة والسلام ايو دلر ايمان شو عوو والر غلر ويشتلهم دو بوخ امر ساغن هم يلر دق بركة شو دو قد ساغن هم يلر دا لأ احانا ورزق دق تاريخ دولوية دا لأ دنان شو عرزق انساني اهتو بولوية الله دالا اتوين دل خد لوريتق يا خا ساغن هم لو تشارخ زك دالو تشارخ شاسن ول تشانو غدا تشارخ دولوي
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تغن وي ديتن ديغا غرب نالات ديتر دو وي غرب بوصل دينار دين يعيز موخ وين سنة تغل دو تيش ميكر حدي ان دو تيش تن دوزل هو دو تيش غرب موخل ديس تيش بوصل تك غرب مو دا ديس وز غرب انت موخل ويز بوصل تك هلا وي نيس قوش بان واحد هاي المقلحة إيهو مش بيرقل دير دوه دو حال وي غرب يالخلش عربش اضحية تيالش دويش تو إجينا اضحية بوغ شاع غرب نيشل هم يؤيز امك الخول إز بيجن خول إز يا إشتا خول إز غاز خول إز أتارخ أها ديش تو غرب نيشل هم نتونا اضحية تولهم ديش غرب نيش هم يؤيز غرب وي ديش خل شاع غرب يدزل لا عيلم ناق دوق ديز دوزل دو إز هم ديش أقر دسا خدبو عيلم ناق دوق عيلم ناق أرس حقا دل دو ساق يؤقر دسا دو أول هم ديش تي عين شتول دير تون دير عيلم ناق بيرقل ديش شاي غرب وين دوق جو سنة تين دوق جو وين دز دين إلش نو صلى الله عليه وسلم أتصل سيلة على روش يزا عمل عبادة تو إز تغن وي والي شا بيقول غياشل وي عمل عبادة تان عال شونيق عال شون هو أدمي عال شو وي عمل جرب عندوش دال وي درجع لق داغر دال وي يلسمن شو داغي تريو أم دال وي قلر عال شو هو يريال شو دال قرن شو عبير قل دين وين خوش تو إز شين عبادة تقولن دو وي تون دير بسل بتك داخر يحا تخاند عيال شو قيخاند ايوغ مرغي بوت تعبالش غرب تدو غرب تعدالش محرم بوت تبو إشت إيس خين شو إلي أت عبادة تغدع تخادي ترحمة سيخ سيخ وين تيوغش كل يولوش قوين إز غربا وي دو يشخلج دو حري ميشار ديال لتيش يمو ديز دو تيش تون يحكم دو تيش يا وي حوش

Dans les Aziz, c'est roi, aux Ibrahim Payama Zemani Dadugoy. Aux Zemani Dadugoy, car Ibrahim Payama Alayhi Salam, Duk Woksi la Payama Khalouis, Del Duk Yush Khalouis. Ibrahim Payama Del Uranchoa Hastuyash, Inna Ibrahim Akana Umma. Ibrahim Payama Shabik, Ibrahim Payama Umma Tape Taguaronis, Waita Umma Tolkoy, Nochi Umma Busal Umma Tole. Ist Umma Elcha, Din Kamu Sanna. عبادة تيش فالجمو غدر إيش شاية تحنسك دين خامسن دال وقت ياش دال عمل ياش ديل ريز ياش أتصل ويس سيلع ورعون يزيل دال قران شوحا بيرغل ينول إبراهيم بايمار زامن ويداخ شو وين كرو إبراهيم بايمار عليه السلام وقق اللق إز دوز البوج دوز طي إيش شو تيغوي الخلا إيش دوز البوج تولتي حا هاجر أول شو لسر نان سو يالي چا تنو دال إسماعيل بايمار عليه السلام صوتا لق إز إبراهيم بايمارن إسماعيل بايمار دنيا أنت وول هاجر أخ تولت يا إسماعيل بايمار عليه السلام وقلش وقلش تنغى جيمتك خيل تولت يا أتصل شي قنوال شو دال شي دال سوى دوق إبراهيم بايمار عليه السلام تاع إبراهيم بايمار دال زوش موزو دال إبراهيم بايمار غين عقوق ابن عباس وديت رضي الله عنه ديري سويلتون إلشنو إيلر إل رؤيا الأنبياء وحي بيامر شن غوش تلغان إذا ديلير وحدو شن ديلير وحيا دكت سردو شن إز إلا إلشن حديث دوق تاق بغير جديد سن دويس أتسو هوغوي تاق أتس إبراهيم بيامر غين عقو تأويد شيك أنت أتسو إسماعي بيامر عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى هيسك أنت غين أحون أرسحك شدايشين حين هغيت عجاء إلا إبراهيم بيامر عليه السلام شيء كنت يقام يالله تا أتكين دو حالتين خلش دول غلق مودو إسماعيل بايما عليه السلام شيء داش يجي يال شحون أرس حق شدال أمر دين غين عديشين حين هو يتعجع يال شو يخن واتي إسماعيل بايما عليه السلام خير يال واتي إز هندي يال شيء دا موسى قو غاتون تنك أمر دين ديل الله وي غاتون إبراهيم إسماعيل أول شيء دا إبراهيم عليه السلام يا أبتي افعل ما تؤمر هي سداد حيك دال أمر ديشتك ديلاح ستجدني إن شاء الله من الصابرين ديل بوربنز ديل أمتا سو صبر خل شارخ إيه ديشت الهمن سو صبر يا كري روحون إلا إسماعيل شي دي إبراهيميك شينا ديل يسلم ما شخول إقام يالدو إقام يالدين شولت يعوي هنين سوقو أتدي ترخ ديري جي داخر نيوخ إبراهيم بايمار زيمن يوخ دغوي أتدينك إنت نيوقع خلدو القام يالا نيوخ دغوي أم أتدينيك أنت يقعدو غلق قيقوين إتسع داس شيك أنت يقامل ديج كنتون دوحل جواب مولا أم إشادو الغلق ميشار دوغش ترتيش إلتا قي ويزامن حال دوغش إبراهيم بايما عليه السلام تون دا كيرست خلو إشعارش توق ديش خلو إز أت إبراهيم بايما شيك دال بايما الدلش شيا جيمول شيا جيمول لعولوش أت شيا ديت إئوه دي شيا ديك دنيا قيقش دوك خز قيق إبراهيم بايما يا أبتي هاي سداد حك أن تقصو حال جيمنا قوقصو إيش دل عبادة تحارع خيزوش قوش دوش تلومشن عبادة ما دحارع بوش دوك جوش يدا حش دوك خز قيقا بين خلوز إبراهيم بايمر كيرس توش يديك أز داس دعوالسون قوشر شا تولكش دور مدعون شا يتر ميعون ألشا هتيتين خز ويستخلي ديلي يغر موشا أولي إيش يديت أتل خز يقمتون خلال بحان دور شا تأريو قيقوا سن إز دوك جيمولش تعبول شا يالي تشو در يالدوتوني تأيو قيقوش غينا أتصل أتشا خلو إن شاء الله وش عشية قوم تا شي ديتا يغلق يا أوس خلو دير أتصل دير شي نغينا أمر دين شي كانت أن أرس حق دي شويج كانت دعال تبيلة تون كانت تون لأمير تبيلة كانت شي عادين تون ديس خروعون يال كانت بيتا خلا تون تون نان هاجر إبراهيم بايمر هسام نان أت إسماعيل نان يول هاجر إز أت ديتا يا حقو شيات يوت شيات إديوز المال إيمان دولش خلا يشيك أنت أنت إعي أنت خلا إيه شيء هسلم ديك إبراهيم يشيك أنت أرس محق قال إدري جي ديل أمر شتو يخوشا ودال شيك أمر ديشا دا ديل يردل همنا سمعنا وعطعنا خس غيزة متأخلة طبوش إتير قميال دولش إشتخل بوش تون دير ديال دو قسي دينا دوزل دينا إبراهيم بايما عليه السلام تون دين تون ديوز لنا دينا أزامني ويغدغش أت إسماعيل بايما عليه السلام إبراهيم بايما دعوي قن بقتي عاش ويرزينا يكن شي حاج دور واحد ديالج اسماعيل وتا حاجي ترحم به ورس حق شلقا ويرج بقتي عاوزين ورس حق تاع شي از قوز حقش ورسله تا اسماعيل اتله دال ابراهيم بايما شادين دول امر قوتش توالي شي اوتسل يزيد شي نوي شول كانت ورس حق يلج الشاي امر ديتي حقر دول شو خيتش دال تون دو حال مخنا كبو اسبويا اوت اسماعيل متنا ابراهيم بايما عليه السلام اوت كان يلسمن شربو الدو اوت كان ورس حقي
إيش توين حدي أنا سنة تويز وي

Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Ибрахим пайгамбар тузаймла хилдул и суннат ве пайгамбар дикатчас дабан пайгамбар шу хил суннат ту урс хакарис амаллош хилис и гун хилдати ешелча Ибрахим пайгамбар шикан хилдатун ду халвек Исмаилу Исмаил дуния чуял чулти аюх сара оршулусенс Исхак оршул кантин хилдатун кидабол Ибрахим пайгамбар алейхи салям дауял чулти атун ти амел бош бол пайгамбар ша Ибрахим тина бу элдук шейна от Ибрахим тяхиена буиш Ибрахим пайма алейхи салям от Ибрахим кант Исхак пайма тяхиена буиш кайстан шабери ши цаутик цамилу Мухаммад пайма саллаллаху алейхи салям ве пайма от Исмаил кант Ибрахим Исмаил ошол кен тяхиена волдера Исмаил пайма дайшка халко частун тевичтун дайша волдера от суннатин ве хади андуис илчан хадис хади анду саллаллаху алейхи салям илчну даха бикапшейни أملحيني أقرنين إيش نو صلى الله عليه وسلم شين كان أرس حقان بوغ كأي بلوش معشلوش بلوش ذبحهما بيده شيكيك أرس حقارت وسمى وكبر بسم الله أولش والله أكبر أولش إيش نو صلى الله عليه وسلم أرس حقار بوغ تون دير أتوي غرب دي تريح أت غربا تاريخ ويديج تناليات دي تري ميشر حد يلا ويديج دوق دي سنة خزكر دوينيز إبراهيم بايمار إيراني حدوش طول أتل غز يز عملوك إتغان مسلطك تغان حين ديل ديخني ناخ ديل حين بيل إحتوى ناخ حي غرب دا إحتوى بلاح تا أخش حي بيرقل دو يا هوك أخشنا غرب دي نيت مدو سألع بيرقل دارا تديل حيقر بعيميس كل داي واقع سوتر داي واقع كوميرشال قوش واقع حيقا عيول قيستان دال يال حقش دو عي أورس دال قران شوع قل أعال إن صلاتي أستيشتو لامس ونسوكي ويشو العملش ينسوك يا الجغربة يقدوش تو أتشي غربة دو تيقلوش تيق ومحياي ومماتي سواخر سولر لله رب العالمين عالمش قي واش قوب شو الله ديل دو يحدو دالة دو أهل بو ديل قرن شو حتون دير ويميال ديشو العمل ويشو الغرب ويديشتو اللامز ويديك ميال ياشو العمل ويداخر ويدالر شادرقي ديل داخلر مستلتك عال شو خليش إشتم دو تيقع قي وين هو بيرقل دول الله دال لقلاء ديل وين لوش تيجا أتصنعه وين أرش حقر إيجيش كشدات أتصدال قوش تشيت إيش دات أتصدال قوش تشد دال قرآن شو حقيقة آية تعبير قال ده لا ينال الله لحومها ولا دماؤها أتصدال قوش دات شنو يدين دول غرب شا يجيش كش قوش دات أتصدال يت إيش قوش دات ديل حشت وقت أسومشك ولكن يناله التقوى منكم ديل حق أتصدال هو قوش بو شجر قير القوش شنو بقرن آية شو أتصدال وإيش العملت إيش عن سنة دانديش إبراهيم بيمار سنة دانديش إبراهيم بيمار ديتر إبز بيمار جدك بح كترت وإيدانديش ويندال يرجع يلخلش ويسنة دانديش خلش وإيش العمل ديل دحينش خلش سيلع كردق وين إبراهيم بيمار عليه السلام خي وإتصنع ديزن دول دير دقة دقون دولون إيش بيمار صلى الله عليه وسلم معراج حلو جن شخينا استقل حلو جن شخينا واستقل نشكع شيء بيمار صلوا شوية تشخينا وأمة سلم دائتا بيمار روق إبراهيم بيمار عليه السلام هي محمد هاي أمة يشيع سلم لولا عيال مسو بيمار شقع قيستن ويك سلم دائتا ويك مارشل دائتا ولو إبراهيم بيمار عليه السلام سنة خلقه دين ديشتك غربا حكمة شهدو وي غرب ديش دينا غرب دي هدد وعيد دي دقيس ذو الحجة بيتا اتول دي دقيس وت اتول جينا وي اي ناغن غيل ناغن مسك ناغن تير سموق دحقر خلوي تان غسقية تردوي مت بيش مسك ناغن غيرش ناغن وقع اش بوز بوي مسو دال وين تدخ كانو العبادة عمل شيز ديزوم شوقي حا وين هكر دعون يالشا وي داخرنا وي ادمشنا وي غيل شنا مسك شنا موكش شنا موكش وات شنا مسانا بيدي عدول هما يبوس لبنيا داخر نيز خلي تحام اشاوك تعن هما نحشت خلي ترحم اشاوك اوشا خاتشن بيش خلي ترحم تدخ كان كريا شوق وين عملش تندير غرب دوق ديز دو إيدي ديز دو شيء غرب دزل إيش نو يويد شيء هذا يسيع بيرجل دين دوق ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم أز غربا ديناح غرب ديش ديناح عيد دي دوق إز بوصل من يسمو دو دوق عيد دي دوز أز ديناح تعمو عمل يما تسيناحون دل دوق إيش أتتي عنوش غربا نا أرس حقر الله يلا أسو قوي تدين عيز عملش سنت لامش عيد لامش دوق ديكم شتو ده إلشنا صلى الله عليه وسلم أت حديث يحا أت غربا أرس حقر الله
يزعم الله تدين حات عمو يمتي نحن عمو إيرم يهتون هلا إيش نو بيرجل ديج أتو قويت ويني ملدز دو عيد ده تو حلقر يول بيوش يسول يول بيوش إز دال خستن شبرت وي تكبير شبه وي تسبيح شتر الله أكبر سبحان الله الحمد لله هلا لا إله إلا الله هلا قيت حديث عديان دقة إبالش هلا إيش نو أغدين وش كعشاهر دين وش دز دين وش تو أغدين وش أغدز اللي تاني عرف دي تقوش يو وي غرب ده دو غرب دين عوي غرب ده إدعى دي هلشقي قد دو وين غرب ده تقي أنشون تدين غرب ده يشورش أيام التشريق وطالة أطل شاه دول ديكمش ديز عمل شا ناغن بيت برشا يشولوش خير شي تون دير شاه غرب دلو شول سيغن سنة تخدو تون سنة تخدوك نقع شاه غرب ده نيت دول شولع شاه ورسحق شيك يوك إلش نو مدر صلى الله عليه وسلم شاه ورسحق أني غرب دير سنة تخدو تون شيء يقدلو شاه يهتو تبالع قيوك ويكالين دوي تردو سو شاه ورسحق شاه ورس إرخو لي تربوت سو إز شاه ورسحق شدو لي حيبة إديخ نيتونا أهت صدول أهو برخ سيخ برخ تاق حجر إذا سنة الله ارتوك إلب أهو ديار زيدو سو إز شاه ورسحق شينا بسم الله تان الله أكبر إلا بسم الله والله أكبر تيتوش إز تان نيسيدو سو شاه غرب دينو الجديلي دع دير دوت سوا شاه غرب ديش خينا شاه بيريك دوزل شاه قولين شاه وكير تعبول تان قويتر دوت سوا شاه هسمي عدر قيق ديك دو غرب اي تان قويت سوا بايمار سنة قويت سوا إبراهيم بايمار يردين حدو عشدول تو زيامنا عزميال لقليات بايمار خيل دولو تيل يالدو سنة قويت سوا تان يحيوغ سوا يورس هند حقشتو حن حقشتو مو حقشتو هو يالغول شتونا يحقن ديالش اجيشغا خودا ديشتو اولوش يمسو هما ات بیرگل دیالر تونا سنت یز عملش بیرگل یالوین نگه حسن سگ شعور دیش ولع امکال خویی تردوت و از بیجن خویی تردوت و بیجن ایج گامش نگه عیه غیس ولع گامش شوی غریو اتیو گازیو اتی بیخمش بو امکال پیش و قهچ خیلی شو بیجن گاز شیش و قهچ قزلش شویل خیلی شو یستر بلع تاشو قهچ خیلی بیش بو نگه حسن ترکش وع ایج بلع شو قهچ لی تاخ شو قهچ لی مگر بو ایشتا دیز عملش دو قوانین بیرگل دینا هم شد نگه عشی ایت تو بلع تا امکلی رو تو شی امکلی رو تو حی ایت تو میل بو غرب شدی دو قا ای دو میل دو دل حلقه شی لاغ روا ویس خروا ام تان دیزل تان کرتا عش نگ بلع تر تا غرب دیچ مثلا تر تا ایشتا بیچ تند ایر دیر دو از نگه عش هورن شین شین ول شین نفق ریس تولش عش ولع تا خورم و شی شی دیزل تیر دیر دو نگه دیوال چو عش انت بلا از دو دری بالین بلا و دی بی ایت تو باید تای غرب ده تو ای غرب دی چانی خلش که نیت دینا تو ما سن ات کردن ات ایر دیر دلوش ات سال سیلا همه نقص تون دیر دیل وای مسو بوسد نیا غرب نش قرب دویل دیل وخ شریه ایش تاق بیت دول حجابیت تا دو غیر وای وخ شر عغرب نش ده دیل ایمان شمک شل لوئل وين دال وين مالي شو عمل قشتنا شي دي اخو لتيل دال ميل انت يا زنتي اخو لتيل وي اس قيمه شتينا دال شاريزول شي ندي اشتلو هما انت نستوي قوي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليرمي بسمنا وإن ما خأر تعدو الخش دزدي نش سيلح بيس نشو تاق ذو الحجة أورش والبوت بوهر دعبو يتشبرق ميخل دينو شتقوش دالجرقاح تاق غربا بوت أول قناه نوتش ويتخان دام على وحيخ محا وي قومو دائما لردش حدا حشغل دشتا سنة تؤزة غرب دير بوغش تريك بايه مرر دينا صلى الله عليه وسلم وحدو غش دوئزة دو حري يقدح نريك إبراهيم بايه مرو ديل سلم خلصن ديل بربانس إشتا غرب نحلات تون دزل لأدوش تاق تون سخوات ديل دل دقا هما حخوش تاق خوچون كرل دقا تخوچون خائتا دام والاحا وين بوسم نا خنه پیدا خریتا غرب نهلاتا حیخم دحور بقوی غرب بوش در خودون الچی ام کلخ بجنخ استغاز نخ اق دش در دق غرب چن اوس حق شر او بوچ نیقته قران چاحتن بو خوبون الچی استعیذ بالله فصل لربك وانحر حيدا لا مزدي اح صوت احت اق اوس حق اح إذا عيد لامز دين شرطة حقش دوي أرس عيد لامز دي ألا دال إلشني صلى الله عليه وسلم تأقى غربنا أرس حق أحل فيامر صلى الله عليه وسلم سنة يرتن بخبحون ألشي أنس بوش أصحابه دوز دي ريز خلتن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين

شکه تاشن ارسحق غربدش انس بوهتاق وانا اضحي بهما شاوقون شنكن ارسحق غربدش ال قيتني قهدي انا حديث ضحى بك بشين املحين اقرنين قيبلش معشر شنكنا ارسحق رشن استغن بايهمر صلى الله عليه وسلم ذبحهما بيده الشيكوغا أسحقير وسمى وكبر بسم الله إيلر الله أكبر إيلر ووضع رجله على صفاحهما تاقى ورتن يستيحا كوكش بيحكينا فيامر صلى الله عليه وسلم توشين أستانا أتشين كان أسحقير بوخ قرآن جرى فيامر صلى الله عليه وسلم سنة تيرا تنبوش والبوخ إبو ويما حخدره يغرب دير بوش تريغا إبراهيم قيامر صلى الله عليه وسلم تن سنة تو يؤمع قيم بوش بان دين بر دوق إز قيامر كرل باقين تن قصة تخ دو تحق دير دوية دال قرآن شو حق دينا قصة إبراهيم قيامر دير سلم هلتون شين كانت إسماعيل قيامر ديتن دو الخبر قمال حق دال قرآن شو استعيذ بالله يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى هاي شيء كانت إيلر إبراهيم بايه مرده وسلم أنسون اسمع عليك غينه قوقشين شاحون أسحقش حن هخيت آنح شيك أتحقح إبراهيم ورحون شيء كانت زوش تنك آلاء أل شين جندو الغنديتين تنك حن هخيت آنح شيك أل شيك أنت أح صبر موهدوتيح إيمان موهدوتيح ديل أمر متأخلر موهدوتيح ديل أمر متأخلر موهدوتيح ألا شيك أن زشور إبراهيم اسمع هو أولد أق يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين هاي شي داد أولتون حيق دال غينخ أمر ديش دلهم قوتش نيح دال مقلح شا صبري خلكر روحون ما أنت بال خلا دال إبراهيم بوسينريك إسماعيل إتعبي دوزل خو واتن تعبي ووتشول دوزل خو أرسحقي غربا في أل غين قولا غن قيتن دال أمر دينتينك إسماعيل هو بوهت أق دوحل سوول إسماعيل حروال حتل خنو أحشا مويرو أرسحق شام أدم مدوح شي دا موشا حق أنت وات شا تعبي موات حقال بال تبل خينا إسماعيل إسماعيل هو أل دال مؤلح شا صبر دي كرو روحون شا صبر دي دوحون ديل امر متاخلها ايلر توتينغ ما ديل متاخلر دو ازبوغ علمنا ما دال دين ديكا دو ازسن ميل دق لامنش دو خور دولش لا لور دوش دق ايمان در قون ابراهيم دك چوح اسماعيل دك چوح دريق ديل اشي اشي لاي خلر بلغال دولش معن در هون از ويسن دوش دولش ناخن داس شي دوزل خوچنغ خمالح ال تك دع قودينا شدين متأخل خن قرد مو بير بر خنو قلو تخلش تو كيه برهم درهون إبراهيم نية اسمع علي يوق أهلي لرق أرسحق شويوي شو دوزل خو إولو شيح دوزل خو چون سي دولش اسمع علي إرحون شدين بالا بيبا ويليل شق معن يا أبت اجعل لي وثاقا وحكم رباطي حتى لا اضطرب هاي شي داد ايه لرتوه اشتا تحموش حائيتي شا دعويه كاح شا ويه تسوليت حي ارس ارديلاح ارس احاق تخينح شي لقاخ سيخ حقلاح از شين اتخليت من اللي شمحيقلاح ولر خل دوحون تو لزور جوغ دوحون ابراهيمس ايه لرتاق نعم العون انت يا بني على تنفيذ امر الله هاي شيك انت ديل أمره قوتش دريح من نعمتي غدق حشيان يختاق إبراهيمس شيجيم اسمع المرأ ولن إمرأ قولن تن برد شوخش تحري اسمع الثاني عدي كيرتوا إبراهيمس إي آغور وحوي اللي نشخيناح إدعويه كن تن اللقدة أرسحقش ديل أمر اللي يرتقاح دال زشور إبراهيم شي أمرتو قوش موضحش شي أمرتو قوش مدين نيحة دال

Ta ting vi tsalom yach Ismail wardaq shedin dazdilaq shedeg shin ursahaq luqma chul Ismail Ismail elirtaq shedad sha birtal wahwilah shi yuhan gay tasagoych hoshi yuhay hash shi yuhaq abal qach qin ghiyatam sawbal del umr qoch sadiash شين أش صحق شو يستعم بقها ثم بخوري إبراهيمس اسمع البير تلويلين ورتن تهول أش حق والولير إذا وأما خاد دربوخش دولهم أت أرسير دال دعدهق نيرق إخاد دربوخش دولهم إنتق دال أرسير دعبهق نيرا تولت أعديل آغوان كحارا قيقر ديان دال وحي ديرتين وناديناه أن يا إبراهيم أوه قيقر درتن بوخي إبراهيم الدال قد صدقت الرؤيا حين جندشت الغن بأطيق أح إنا كذلك نجزي المحسنين تخأمر قوتش دين ديك عمل انشاري خليحو إشت ديك عمل يشبال شان أوه إشت بيقن بحون أوه حيوغا حيدوز الخو تويت حون إن هذا لهو البلاء المبين بالقلبش بول بوق بال برشون هر بوه دال بالقلبش بول بوق بال برشون بال موه بات از زير موه دات از تعبي ووت دوزل غوچون ارسحق آلر وفديناهم بذبح عظيم اشتا يلسمن شر دال كأبالينا بوق سيلح بوش بول كأبالين دال اتن ارسحق ألا اسمع المهتنا ات استغن ارسحق إبراهيم ديل سلم خيلتن ويألتنا خيل ديل يسلوات سلم إبراهيم يقدح قندوش ده السنة إني أبق ويبقى يمر داخي أحنرك صلى الله عليه وسلم إغربة دير تن حكم هدعون ألج واجب دوتي يسنة تتوي ألج عرمنا بالقل دو تاقج أغدين سنة إخيلر تحن تسين أهلون تبيغ شغل بوش بالناخ يقر تحم غرب مدين نيحة تحن هو سمع تحن ده أردوش شيء ما لردوش تحن هو سمع عشق لو تحن سمع أردوش وتحن دوا زلوا شيء انت إير دوا ألا غربت وما دين يحقاش وهل مثلا نت إير دوا القس هورن شيء شيء تصرخ ديش دز دو دل عندي تقاتش تحم داس استعباح دوا زل خوش استعباح شيء تين أهلون إير ألا تعرف ما دين يحه يسنة قوش خوش قط تين أهلون إير غربة واجب خلش متك يو دير إما سخلهن ألشي عالم ناح شمتك بلغل يو شن حول حق غرب دير واجب خل مثلا أح نذر دير تشاغوير حين إدوش دقع مثلا ديل دوح غرب دير تيح دقصون مثلا حين يختالح أز غرب دير دو قشر أولتو سدا تونك شالشر تالح أز قشر غرب دير دو أولتو تن دا تاولي يا لله علي شين إح دق ديل دا غرب دير أولي شين إدوش دوتو أصحو لحق غرب دير واجب دوتو شولخ على هدوحون ألجي ح دول دل دول دخني إمكلي لح بجن دلح قومش لح استعب لح غازي لح أقا غرب ديش يشتل دخني إشدع دالا بايمرا وبيلغل دين دول ح دول دل دول دخني إتن دول دل خلول ح إذا يتحم صوتن دل خلول حون إدخني يساغن دل خلول حون إدخني يحكير تحدوش دول دخني نخ حق إن دشتل دخني خلول سبيد عدات حدول دل دشتل دخني أعبيل قلدين تتوخع حيشين لرغن خزاقش مت أخل لش بوش مت بولش هر أستا يا هر بجن يا هر إمكل غربة نيري أسأل أتتوخع إي بجن أعبيل قلبين أستا يا أعبيل قلين إمكل واجب غلقونا غربة دير ترمت قنق دي بقويات أعبيل قلدين دشتل دخني حيشين لرغن خزاقش هل بير بوق اس غربا الاحت اتوخح غربا تنه در واجب خل مثلا حوق شوها باز راح دهني اتحوق شوها است اتحوق شوها يبجن اتحوق شوها تعم خط حيل هر مخز دهني دوهر مش ده اللي هون قال اعجب له اش غربا دي اتس اسهل قال غرب دي واثق نخ قال اتوخي احسن ات اتوخرت ا ادهني غربا قال بالجل درته اتو انا أتصحتنا حدولر دول إذا مسكتشنيه دول دول بوخ إذا أعلم نعطون ديلا تحو لح غرب دير واجب خلتن متن قنق دي مقر دات وأما غرب دي نيت طرش حكير تحديحني خل جيبازر أح إيتش أستا بجن إشتحدق جوح متغل حقال لا دوش
دقت أعني

Нет, динах. Така, суннат бейсахул, хадол дэл хэл дошто. Дэхни, ах, гурбан дэр. Гурба дэ алла, шариату, ишиена, суннат холаха, ваджиб холаха, ит адил на регмилу альчи, бусу бстагу, хайг лахвалш, бхиттар валлагу, нитгот швегу. Бусу бстаг альчи, бусу босу, юкар вол бусу босу рик, сун ах гурб дэр дат. Хайглах вол чунд ихду альч, хайглах вотуг юкар волу чунд иха хурб дат. Бхиттар валлаг, ой хахичи, бхиттар вала звег, ки азвега, чунд иха хурб цехул. Нитгот швол чунд бог чун, маан худуан альчи, нитгот швол чун, чу дюрду хурб. Иза хурбан дейна швайн маха ари, ой хах дейрду иза, Казул хаджат беттах, иттол гда, ид деду, чунд ихат идоштол, коде. Оз дей дейн чуах, ши наа, ше дуазул наа, ша набх, ша рислах то, ша коб, шбол, ша дол, деш бол. Да арци, мал арци, дух арци, хусма ци, чу айметтиг юлш. Оз дей динах, да ар малар долш чуах. Оз дей динах, эдух, куак дух, уеш дол, цихлч, ца долш дол, хума долш. Оз дехни ла, сау дел хил дош долу, дехни ше керах дош волч, стага дюрду бух. Агурб, ни ца коучунна, тих да цар. Вайма алла рия, беж нахия, эмкалахия, устахия, газ нахия, така гомшахия, диба койла, така шаруа и гурба. Так, стия борша хилчи, тани кипара, ноуалуяца, шаруа война, ишия магинду. Так, дедриги цхабежен дия, ницкау чурбатсуна, масала ворстаг, ошахкет, ахч ошахтуях, تابجن يتبع ويتر وردا خلتنخ مثلا امكل وردا ديشو تنخ ورستق اخش وشاختو انا شين تنا غرب دي بق ويتر اق امكل ير دز وخدو اتو بولچون غربان بجن دو چولا اق بجن دير دز وخدو استخ بيو چولا و اما بجن ورده غيقو چولا امکل ورده قطع دیگر نیقویت چلا شرط استخ ات از استخان ارس حقره شرع دزخده خطر قلا نیخ س غرب در دیدیش بری عقیقت در دیدیش عقیقت حقیقت آل سنا نهچ یقوق مگر دویش اول ورده قخ تحدق غرب نیه وجد عقيقة يقوى مقر دوشا أول بيرند إير دوشت العقيقة مقر دو على شرعوة تعاشيك ويات أقا علمنا وين إذا تدح أتو بنا أقا برغتو يلا تدح معشيول ك بوسك أي بولش دول دخني إدير دزوه دو على فيامر صلى الله عليه وسلم إشنك إدين ديل دستن ديك أوز دوتش أقا غولخ ألسم جيجيك دوشتو دخني غربان دير إذا دزدو ألا أق بيخ بشبو عالم نح بيلغل بنا غربان دوشخل دوشتو دخني أق إمكيل أستغ بجن غازة إشت أق قوموش إسان دوشتو دخني نتهار بيخ مش بيلغل بنا بيخ مش قوشخل چي بي غربان أق دخني دي مغير دوش مثلا إمكيل وي حالات چي إمكيل بخشو قاتش يلغو شرن چو يلغل يشو خشوع قاتش يل غشرن شو هي الخليس. صن ديلا بسومنا خد يشتكدو إذا خذ علمنا حخش دول شرش دو دهني قا. لون يكلن درس ليش تلتير حدويس. مثلا بيجن أق غاز وحالة تشيش وقاتش قول غشرن شو هي الخليس شو قيس. بسومنا تير حد. مثلا قشرة مرخي بتح دنيا شو دل دول دهني. بيجن دنيا شو دلع يخ شيش دلش. مرخي موج مرخي بتاح مثلا شولخ مرخي بتاح شولخ دينح مرخي بوت ابيت شولخ دينا دنيان شو دالير ايدهني يو تشولد اشي شو دال تشولد اها مثلا قولخ مرخي بيت دينح شي شو قاتش قولخ دو دال خير دوخت اق ايو يقر كلين داريحا ايتشي سلو ايتسخي اللاحا بوسم نيختي راح تدور شو دوخت سيجاح الار ديش ديريك استغ شو قاتش شولخ شرچوح بالغلبيش بو
پیامبر صلی الله علیه و سلم لا تذبحوا الا مسنه شقه چنریک به مبی الاتو الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن نقعس شقه استشن سكر بحا اقحل خلتلك شوح اجمل است مگردوشن الاتو از اخشو دل چولت اح استغه حلقه سيرك شوح يكش كل صدل صبل استغي فامر قيش حديثه عم قلتو دزا ديس نعمة الضحية الجذع من الضأن ما نعمة بركتي دخل بوغتو اشوقا تشز بلاح استغ حلقه سيرك شوح يك دخل بول استغ غربا اديتشي ما نعمة خلق اسالق فامر صلى الله عليه وسلم سقط خلاص هذه العلم ناقة فيا من حدث شر حق يتبيل قد سقط شو دهون قال شيء مثلا تحمل جن بعز خليل إز تبع بوش خليل شيء برجن بعز خليل إز تقا أستغلي الخليل إز تقا تقول ترج أو غيل أزبل خليل إز دعك شو حت عند أمي وش قلت أوز غيل جيجي شو كذك دولش ديغن قتي كم در خليل تون تقا يدي ليل يتعدي ير حميجي دعيه قن خلولتون إز يليرك تير تحدا بعدها قن خلولتون إزيك بيدا تحقي إسان سقش تحدا اشتالو تاق داخني غربان ديمي قردات علمنا بقوة يلا تحنحو لحا غربانا بجن استغادي إمو عالدون قالشي ليرغانا تير جيجيك داق نادوش يوغ شو منسا إرهو منسا ليرغان سا عق داقن جيجيك إير داق حداق نادوش بلغلون عق داقو ليرغان كراها تمدو دلع مقيا نايز عيلم ناخا اما توكر تاني يجودن تاني ليرق ارتعداق حداق قندلح يليق دوش دونين شو دال دلح تاقا مقردات سألة سقطو اسألة سيلح ملخل دال جرقع دزوح ملخل وين بايد عدو تاق سيلح نك خزنك شيئة سقط دوش دول دهني ليل وديزة غربانا ارسحقو چخيناح تاق بقر يرقي تركش دعيال است و بالا بچند دل از اوربان دیمگر دست با هند الچی تو جیجن ایشم بیار بوی امتون که ازیگیر رو جیجن ایشم بیش دل ملخ سخته بچن غل دش دل ملخ سخته اوربان تو ایشم بیش بو اسق داشت دل ده نیه تاقتون آخه وینا اورب دی مگر دات نیت ایش باخ اوربان نه ارس حقوق خیلی هند الچی اورب در عبادت تو عبادت نه نیت ایش نیت مصدیر دان الچی ارس حقوق خیلی عدیر دو ام سستک تو وکل ویچی از غربان ارس حق وکل روح الچ خانه سیج عدیر دو تو نیت باخ تاق ارس حق چین عدیر دو تاق وکل وینچو غربان ارس حق چین نیت دیر دو تو تاق خن بلگلوی غرب دیشل خن علم ناخه ای وین بلگلینا پیامبر حدیث رحمت

غربان بيت اتلوغ چودينا مال حقيت چود اح عيرين شركة عطسنت لامز دلل اقا دوت خد دشل بارمع خند عيولي هو عيد لامزي وغنح تسوغنح اتصل خنيالي تي شوق اح اخنيال شود اح بي غرب دي مقرداز فأمر بو صلى الله عليه وسلم أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي غربا دينا أقر حاله ويدعبوا لبابوه خبوهن قال شيء عيد لامز دير دوين ثم نرجع تأق وي مسمش كنت عبد يزر دوين فننحر تأق غربا أسحق دوين فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا حاله لامز دين يا علم نعم قال لامز دل الخن عيد لامز دل الخن عيال شوت إح هو غربا أسحق أح ويسنة أح وينية أح أسحق بأبايمر صلى الله عليه وسلم ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء نقاس إخن يالي هو أقعيرنا ويبيتش بالبارم إخن يالي هو أسحق أح تني غرب دات بأبايمر صلى الله عليه وسلم الشيء دو يزولنا حال غادي الكيش دي جيجي دوختو بوخ غرب تخلتنا بوخ داخل يغربن خان ميل يخلون الچ يغربن ده حضور حجت بيت اتول ده دو اذا صلدت ادوشتل قده قلص دين ما حد ابو زلت دي ده دو قش غربن عيد ديه صلدت ادوشتل قده اس قزخ چ دين ها ما حد ابو زل بارمه قچلت اق غرب ديه التوبوت البايمر صلى الله عليه وسلم ايام التشريق كلها منحر عيد دعدلج ادوشتل قده ايام التشريق اول تاريخ اش درجي أقا غربان أسحق خن إزال بايمر بلغل دينق صلى الله عليه وآله وسلم غربة دشو المتك هو يحون قال شيء غرب دشو الستقوي هو المتك يبع نقاس نخشي چوا ولا نخشي چوا دير دو تويز حجز أوانا حجز أح دير دو تويز مسكو أوانا مسكو أح دير دو تويز شاول چو متح أسحق دس دقتم أخ أقا خاطر قول الله أز دين خيل دشتو الغربة تنخ جيك دا مغردوي اسهل وشي حكم بالقدر غرب دير سنه تشول متجو غرب دير واجب تشول متجو سنه تشول متجو يرون الشي قاعد داخلينا ما تقول حق ولا شحايش اللي كان خزا خشات اتو حندا تح غرب ندير دو قال اش تحدول على دشتو يعني حق يتس وعاد لنا دير دو حدو قصر قال غربنا الاحنيتنا اتح بتول حلقه اتو هنا دوتش تول حلقه بيلغل دي لا دوتش داخلي متخو الحق ولش ليركش خزاقش احق الداتا دكتو عن يدخل الخو ما دات صحو لح غرب دير سنتو سنت حولا غرب دي چي سنة جيجك دا امي جردو اي قادق اي ديو قردو تسوا تحداق شين شو عدو تردو تسوا اقا تحداق اه غيل مسكشنا عن ساغن ديو قردو تسوا واش قصدق داقا شي جرجر بلح حول دي بلح اش سوغتا الا حول دا إزوى لحا ترو يشتقوى لحا غير مسكوى تح صوغتن ألساغين تقولش إشتدو يقردو تسويس أقا شين دي قيد يقى إيشو دا دوحن ألشي تنخ قدا قادين شدا ساغين دا دي الله أقا غير مسكنا تحدا شو عدي تأمي قردو تحك إزيك شو عدي تن تحك إزيك شو عدي تن حيقال البارمع تحدا البارمع ديسين دوش دولو أقا غربة إساغين دا دي قر إدز واخدو غربا جيش قيح قد سدي أشياء شا ما دارت إن عدي قرد إحدو قيح كينا ديق بقويات غربا جيش وأما غربا دير واجب خلال تشعولا ويما قالر حي متع الحاقلش هر بجن يهر أستا يهر إمك الغربا يبلغ لي أسأل هر غرب كنا غرب دير دو أسأل أحد أتو أحنا يج آغوين حين تدو جينا أح ديل دو أحد تدي لأسين إحدو سونا غرب دير أل إيش تشين حول واجب خل غرب در واجب خلتش حول حا غرب دش ولا ح قتنا خ تعهما عند إيش يعتق درج ساعن عدي قدي يسقى تنت أوكا تنت أرق شا درج ساعن عدا قدي يشتو قاججج نجع سن أحسود إير سججج كيل ججج أداء تنت ما خ يعتق تنت ما خ ساعن كيل ججج بارم دخني نخ تقر دق أح بقوا يعتق تنت أداء قرص حقوال وصعبوا شر ما خلو استج أق تنت أوك ماخ بشخل أماخ بلا أرس حق غرب ديوال نشور سجنة توك تنخ ميخن دو عليه المجردات ما تيل المجرد هون ألشي أق أرس حق إن جولد أح أحسن بوش بل ماخ دع بل تود أغيل تقول أمس تقول

ساغن غربا جيك دراء مجردوسون أقا ساغن قطو ترى توق يلا مجردوك أسحق والين وشوا استغنى من يبيع جلد أضحيته فلا أضحية له ألقى من صلى الله عليه وسلم أح يستعبين يبجن دينا تلي جوت أح توق يستقون بخاح يوحك مجردوي مجردات يتوق يوحك مجردوي غربا دين خلد اشتوج داخني خلد توق يوحك مجردات يوحك إن شنا غرب خردات على بايه مرة صلى الله عليه وآله وسلم إشتا غلق شدوها غرب ديرنا هو غلق شدوها عن آلشي هزول حجة بوه تعبوا البيلش عن غرب دي نية تشوال شتاقة شي چو معار تخا ديرا غرب ديرلت أقبا مرة حديث دو تحق أهدئن من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحيه أغربا أسحق لو أشخل والشوة زول حجة بيت سحقه تشيين جيشي شو معرة مخاد بولتوا شيء غرب تودلت إلا واجب دات إز سنة توق إز ميل ألس مخربوق غرب دلت سهر دين وشت إداك تحانا شو معرة تخاد وش عين چنة غربة تعويك لتوشا شا تو أسحقر إز ميل عدوب فأمر صلى الله عليه وسلم شيكو إغا شا تو غرب ديش أسحقن ديل بقوا يتون قنق وكل وناتون قرص حقيت ونداش بايمر صلى الله عليه وسلم قوس أي قا أمكلنا شاء قرص حق الليرة أق حاجة شاء وان شخينا يست الشاء أق عليك تربل عليك ده يدري سألتنا ترجع تو قرص حق تربوخ قي هو بيحك مش هو غلقش دهون ألشي قرص إرخيلر تخني قلبيها واحد اللي انخيلر بجن أستق حقوق دعبه كنا اتوكوك جيمتون حقيت تون سدور زاماتا تون جيم برغتو خريت اتوكوك دعتا بيوكش تون بيتر لكش خدوة ترقى اق امكل قاكوك اعداهواتين تحقوك تون دعبه كن اراح ارس حقر ميال احدو الا اراح ارس حق تون لور داتا اتوباتا اق وحي جينا حقردو امكل لخح ميال لخح ارس حقو اق بجنا استغنى من الله لغن لقوحة ورسحقر سنة الله عيلمنا بالغلدنا أقع بسم الله الرحمن الرحيم الديل تأخش ورسحقر سنة أهميل أهدوب ويسوى الله حمادات أق خاخوش أديل تأخش حبوسو بخلر بحندلش بسم الله الرحمن الرحيم تأولش أق ورسحق شيء حبوسو بخلر بحندلش أق إجيجيك دا حانل دو مجر دوشتو ديلح دزدك سيلح دقة خاص ديل تأخين حقر دو بسم الله الرحمن الرحيم أهل حلقة قوز الله أكبر آلر ميل أحدو بسم الله الرحمن الرحيم أهل ويل شلط إحا قوز الله أكبر آلر إشتا اللهم تقبل مني هوزخل والدي القابل دي حال سيقر ألا ديلي أحدو عدر إميل أحدو بايمر صلى الله عليه وسلم استخكن شاء أسحق تخيناح بسم الله ديل ترسحق سألني الترسوة اللهم تقبل من محمد المحمد القابل دي أحر وآل محمد المحمد جزن تيرا قبل دي أحر ومن أمة محمد محمد أمة تيرا هر غرب قبل دي أح الله ثم ضحى به إن يتن إدعاء دي البايمر صلى الله عليه وسلم أستغنى أسحق الليل هو حديث فقر تعم أر داخل أوينا بايمر عليه الصلاة والسلام شيء أمة تير الله تو غرب دينا غرب در عبادة دو تو هو قيتون ألشي استغى قيتون تير دين خير دوشتر عبادة ميلي الله دعقوش خلر أق إبا قوي وين خوشو حقو تشيول شريك أق عمر كان عبد الله ورأل شاغور بيوش خيناح من الله ديل يردو والله أكبر أولي إش ديل يزي أقصي أقرتو اللهم منك ولك وزن حيو قردو قر أحطهم بالقلدين ولك حد وحدو قر وزن ديل اللهم تقبل مني هوز خلوال ديل قابل دين حر غرب سيو قر ألا أق دعا ديش خلير ألا سوا شيء وسمع شيء تأحتو غرب در دزدو ألا دوزو الحق قول بين دوزو تسوي تحاني أق بوسو بنيخ بچحو بوسو بنيخ تهوتين وشوالش حكمو أق بوسو بنيخ يقر داخني بيت المال أوش خلطونا حالة بوسو بنيخ يقر داخني را بوسو بناهن تيرا تسالامة دش بتاحا إشتا غرب در ميلة دو ألا
ويهمر صلى الله عليه وسلم اشتتوا ادين ديل اق نو قهولح نو والويت شدخ اشمتح صح ولح متشن هولح يغرب در دزيدو سيلح دو اق ارس محقنا ويمر ان لا صلى الله عليه وسلم شيوع فاطمة قومي الى اضحيتك فاشهديها عد عيلو اح غرب ديش دهنين حج وزغربني حج سيقع خيلة فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك غربا أرس حقا يتسئي واحد ولو تخينا أقر حلخر تأدم واحد ولو شيع حيان زامن عدين خلال دوشتل إن وشنا دال يشتي يدوحون ألا أتو ديز سيلح سنة غرب ويسخل والش دال قبل دويلق مصو بصو منيخ غربا دال وي مصير قناش جيش دويلة دال برتسع بويلوي دال قيهتن بويلويخ دال تحبير كتيريلوي والحمد لله رب العالمين.

0: بنيتي.
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات، مجرد كلام. وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دون

0: بنيتي
1: أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات مجرد كلام وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد